0: لأنه الشعور وحتى الكلمات جدا ثقيلة، شو بتحمله من معنى. إحنا من أول الإبادة كنا نستقبل كتير نداءات بالألوف والمناشدات، بس اللي فرقت معنا بخصوص هند رجب إنه أول مرة بنستقبل مناشدة من طفلة 5 سنوات وهي بوسط الخطر وعم تناشدنا. احنا دائما بناخذ الاتصالات اكثر الناس اللي بيحاكونا من فوق ال 18 او 16 سنه، فهي كانت اول حاله عم نتعامل معها بوسط الخطر وهي اللي عم بتكون وبتناشدنا ان احنا ننقذها.
1: Muchas gracias en primer lugar por su invitación y por permitirme estar con ustedes hoy. Por supuesto, en cuanto a los sentimientos, tras 2 años y medio, son sentimientos que superan toda palabra, que no pueden ser expresados a través de meras palabras. Desde que empezó el genocidio, siempre recibimos muchas llamadas de adultos, sobre todo, especialmente de adultos en su práctica totalidad, pidiéndonos auxilio, pidiéndonos socorro. Pero lo que nos chocó de este caso, del caso de Hind Rajab, en paz descanse, fue que fue el primer caso de una menor, de una niña pequeña, intentando contactar con nosotros para recibir ayuda. Fue lo que más nos chocó, es lo que más singular nos parece del caso de la niña Hind Rajab, en paz descanse.
2: Por favor, Karim, pregúntele a Rana sobre ella como operadora de la Media Luna Roja. ¿Cómo hace para vivir o para llevar consigo tantas y tantas historias como la de Hind Rajab, que me imagino deben entrar al teléfono que ella atiende? ¿No queda devastada o no quedó devastada durante esa época de la guerra en Gaza?
1: سيدة رنا، طبعا بصفتك موظفة لدى الهلال الأحمر الفلسطيني طبعا تتلقينا كم هائل من يعني مكالمات، ناس يعني بيطلبوا النجدة والإغاثة، يعني كيف بتكافحي نفسيا، كيف تتصدين نفسيا لهذا الكم الهائل من الطاقة السلبية ومن المآسي اللي بتسمعيها كل يوم؟
0: هلأ إحنا الحرب وضغط الحرب اللي صارت في الإبادة اللي بغزة والاستقبال المكالمات، الإنسانية مسؤولية كتير كبيرة وجدا كبيرة. فهون أنك أنت القوة وأنه في حدا بحاجة لإلك لمساعدة، فأنت هون بتكمل بتستمر. لأنه الإنسان لما يكون متمسك بالحياة وعارف أنه في ناس بحاجة لإله فهو رح يستمر. كمان إحنا الفريق اللي مع بعض اللي بالأوبريشن روم، يعني إحنا داعمين بعض ومنساند كمان بعض. يعني في أوقات يمكن خلص أنا يمكن أنه أحكي أنه أنا لازم أخذ مثلا بريك ربع ساعة، بس لما برن التليفون لما أشعر في مسؤولية حدا رح يحكي بده مناشدة، فأنا لا لازم أكون قوية. كمان بالمكالمات والنداءات هون أنت لازم تكون عقلاني أكتر ما أنت عاطفي. يعني هون إحنا إذا بدنا نتعامل مع كل حال ونبكي عليها فهون معناته ولا هو رح يستفيد ولا أنا رح أقدر أستفيد أوجهه. بس هند حالة نادرة جدا لأنه هون اختلطت مشاعر الأمومة معي، كمان لأنها طفلة وبوسط لأنه إحنا كنا نسمع الأصوات الدبابات والضرب الرصاص، فإحنا كنا خايفين جدا عليها. فهون أنا قلت المكالمة كنت أبكي، وصدقا أول مكالمة ببكي فيها بالطريقة هاي.
1: Por supuesto, en cuanto a mi trabajo, en el contexto de recibir continuas llamadas de auxilio de la población afectada en Gaza desde el principio del genocidio, por supuesto, este es un ejemplo más de que la labor humanitaria es muy difícil, es extremadamente difícil, y como seres humanos siempre nos exponemos a un alto grado de presión psicológica, de absorción de la negatividad a la que nos exponemos. Pero como palestinos nos aferramos a la vida, y cuando te aferras a la vida siempre encuentras un motivo para seguir. También quisiera mencionar el hecho de que nuestra sala de operaciones